موجب المسج دي سلامنا او نيكي هلي احترامات موجب اينن زمان دي طرفنا قال ندر زي بولي بس سيقولوا لهم مسجد ده محرم الحرام يشتن اكثر بعض زينو كي بيادة سيقولوا لهم مسجد بي خير ديس خبرانا ده خام مسجونا خرير دي وجه سلام باي كيا حالي الحمد لله وجه موسم سنگ دي موسم ده سيدي لكا بات پیجنے کم سے اور بلی گی گرم دے مطلب ملا جی گرم دے ہاں او ویشے شان کے رب کرتا ہے ہم سٹوڈنٹ یہاں پسند

قال په لیکره سره بل سوق دی ها. السلام علیکم. الو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.